انا مازلت مونغا تنغميها في ايرويك اكس كا اف ام منستري جي واسم لغن كنا انوك غدو غوانا جي اوكويتي كي ناسوناليتي سوري كي يلي سيكو يانهيجي كو هنا كي كاكي غالي سيكو تشان بالينغوا ايدا غويكا انهي جاتي ساكو هينغوا كي تان موكي كانهيجي اي كي كانهيا وا مالكي كهنا او ke nigen sister municipality hm watika yang kan ni ka ngsangka atut aka ta lisiko yang ha municipality ke kawa ka sigi ko mandra koi ngi ko kula pangavi koma kula tsiki gyawana minister ang hm thalak o pritura gani kona ki ok ngawai ta gyok